سغمر سغمر نانا وريت قل الغيب يا نانا كاتي راود في الكيف ورهيم مقلا نانا كاتي راود الجزائر تاكسو فرنس تكرغينا نانا ما كدوزك في السغمر